0: أنا دافيد زي تكفى
1: تكفى أمعت لك ألف بعم لو لتكجر لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود
1: ألاخ لي يبود
0: كان
1: أنا كبار مقيا ما ستمير سنوبي ألاخ لي يبود
2: ما ستمير سنوبي ألاخ لي يبود
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بيتم براخ لي
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف جليب لي أكلف